بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

السلام ومن السلام على داود سلام وحنا ربنا بالسلام أدخلنا جنة دار سلام دار ربنا دار الجنة والكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم